الوعي ملجم بالجام صرار في دواخله مخفية حتى موكا ايه موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايا